أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأم.

ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ونزل معه وقف في موت الخلائن مع جمع من التلاميذ وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سور وصيدا الذي

0: نجاوا ليسمع منه ويشفيهم من أمراضهم، والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم، وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله، طوباكم أيها الجائع الآن لأنكم تشبعون، طوباكم أيها البكون لأنكم ستضحكون، طوباكم إذا أبرزتكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا جسمكم كالشرير من أجل ابن الإنسان، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو أجركم عظيم في السماوات لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: والمجد لله دائما. تير بي ميرو من أزو جين سو أفشني تارونا في أو أفسوت يمو ونربز وبي ناري يغون ودجوش نفترين سو تو كسماري يسما بين بين سو تير ناني غول جي فيس مروتين جي بيوت نمشيري نم بيب نب مايس أو أب تترياس جي كي فولت روش تموس تنتيونس.
2: يا أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. المسيح يسوع بخريستوس يسوس بن شويس
0: تسكي فلا سيمون تكريو كلينتي
1: نوبيون سو كيريه
0: بروسكو من سيوم تبوبو آمين.
2: جالس على الشيروبيم والسيرافين نادي المطالع نسجد لتعطف إذن الله يخوفك شوقك مر نتمتع بخيراتك والذين أحضروا سنتك فهم في السينة زينهم بالفضائل ونستحق كلنا ملكوتك الذي في السماء صراط ميك الله سبحانه وتعالى الآن كل دردر كل مينير نباسي أيها السيد رب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلام المخلص المحيي الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين رسل الأطهار مكرمين وقال لهم اكبر روح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرتم من أمسكتم وعلى أمسكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أمت الذين يعملون في الكهنوت في كل مكان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا وحلوا ربط كل رباطات الظلم. نسأل نطلب من صلاحك عن عبيدك وضعفين نحن المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس وارزقنا رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك بشيء بعلم وبغير عن جزء القلب بالفعل وبالقول وبالفكر وبجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب البشر. اللهم انعم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحال سائر شعبك بلانا من فوق قدس الطوباوية امين.
1: كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون امين الليل ويازوك سابترين اجيب نعماتي كيني كاين كيستو سيون استوني اولون امين تنوشي بولي بوي موجي وبن شوي سيسو بيا فيستو اسموني موي مفيا روما ريبك نعم تكيريني وين صفتن بيك لهو ستي مونو نينا كيريا ليسون كيريا فلوغي سون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كوني بولغم بي اسمو
2: اربع منير العظماء ميخائيل وغبريل ورفائيل وسوريل بركة صلواتهم وشفاعاتهم ونعمتهم فلتكن معنا امين بخريستوس من نوتي
1: امين سيشو
2: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطنا سلام وقرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن اجعلنا من الشر.
2: حبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن معكم ومعنا أمين
1: ومع روحك أيضا. Gracias.

0: قدس اسمك يأتي ملكوتك، تقوم مشيئتك من السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نسأل.
1: بمجمع الصواب صلاة الساعة الثالثة من هذا اليوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجوه أن يغفر لنا خطايانا من مزامير 30 بين داود النبي والملك، بركاته على جميعنا، آمين يا سيدي.

0: بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا الإنجيل بشيرة الميزة الطاهر بركاته على جميع الأمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي يرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت إني قلت لكم ابني أمضي إني أمضي ثم أأتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن أكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد. رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيها لا يأتي بثمر ويقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل
0: قبل
1: أنقياء
0: وأنتم
1: من
0: من
1: قبل
0: قبل
1: أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: الدلالة من أبدي.

روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين في الساعة الثالثة، لا تنزعه منا أيها الصلاة، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا قلبا نقيا، نخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا.

0: التي لا انت الكرم الحقاني الحامل انقذ الحياه نسالك يا تلومت لنا ومعروس من اجل خلاص نفوسنا مبارك رب الهنا مبارك رب يوما فيوما يهيئ طريقنا لانه الى خلاصنا.
1: كينينك اين كيستوس يونستونيون امين.
2: ايها الملك السماع المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان الملك كل ذي الصالحات ومعطى الحياة هلما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص
1: نفوسنا
2: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء يا وليت الله أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: نعم.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت.
1: ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالوث القدوس، ارحمنا يا رب ليال قواتكم معنا، لانه ليس انا معين في شدائدنا ضيقات نسائك، حل واغفر اصلحنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها الخفية والظاهرة يا رب، اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا.
2: اجعلنا مستحقين نقول في شكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، لا تدخلنا في التجربه لكن انجنا من الشر.
2: شوي سنينا نخن براني من بيوتنا من شيرنا ابن ما سواب زوك سابت ريكا يوكا ابن ماتي كنين كاين كيستوسي ونستوني وننتز بعد وصلاة الساعة السادسة والساعة التاسعة من هذا اليوم المبارك. نقدم المسيح لنا اليوم فلنا خطينا كثيرا من زمير 30 معلمنا داود النبي ملك الطاهر، بركاته على جميعنا امين.

0: زكسوس يوس قدوس قدوس قدوس وصن شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
1: فلما أبصركم وصعد إلى الجبل وعندما جلس قدم لي تلميذه فتح لهم قائلا دول مساكين بروح لأن لم كنت سامع تبر حزنا لأن لم تعزون تقول لا لأن مرسون الأرض تبر جاء تشبه لأن مشبعون تبر رحمة لأن مرحمون تبر أنكر كلب أن معين الله تبر سنة السنة لأن ملعون من الله تبر ترجم يا جبير لأن لو ملكوت السماوات تبر لكم استنادكم وعيركم قالوا فيكم من أجل كل شر كذبين افرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنه ما كذب طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فسد ما يحفظ ما زمن له لا يصلح بعد شيء إلا أن يترك خيرا تدرسه الناس أنتم نور العالم وكنت تخفي مدينة كان على جبل ولا يكون سراج ولا يدعون تحت المكيال ولا يدعون على منار فردي لكل من في البيت فزفر دينكم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالحة فمجد أباكم الذي في السماوات
0: والمجد لله دائما ابديا امين. تنوشتم مكم بهرسوس نم بكيوتنا وسوس نم ابن سواب جياكي يكسوت يمون اينان يا من يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من اجل الخطية التي تجر عليها ابونا ادم في الفردوس. مزق ساق خطايانا يا المسيح الان ونجنا. انا صرخت الى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت زور كلامي يقول فاسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بأنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهلوية والشهوات العالمية تسكار أحكامك السمية كرافتك.
2: كنين كاي كاستوس ونستوني عون آمين.
0: ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة يا شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا يا تعلم الطائرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدت لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. عنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: كنين كايك استوسيون استونيون آمين.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا والمسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، لهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب.
2: سبتريك أيوك يا أجيب نظماتي.
3: نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأن ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليبك ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد عن زرع ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي كون وتصعد السماء ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس اهل كل ان تهضر امين. هيا السادس قدوس ارحمنا يا السادس قدوس ارحمنا يا السادس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا السادة يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقر مرضى شعبك اشفي من اجل اسمك القدوس ابن اخواتنا زياره قدر ربنا احنا نفسهم يا من هو بالخطية يا رب ارحمنا الذي اقترب ان نجد طلبتنا اليك ان لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
4: اللهم اجعلنا مستحقين كل الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
2: قدس اسمك ياتي ملكك وتتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشر. بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. السلام لك نسألك القديسة المتقالة المجد العذراء كل حين وإذا لهم المسيح السعيد الصلوات لابنك الحبيب الأخفر لنا خطيئنا السام الذي ولدنا أن نروح حقيقة المسيح لنا العذراء القديسة. اسأل يا رب عنا لسنا رحمة على فسنا واغفر لنا خطيئنا يا عذراء مريم وإلى تلك القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية اشفع فينا من المسيح الذي يأتيك لنا عبيدنا واغفر لنا خطيئنا السامك تعظيمك الحقيقية السام لفخر جنسنا ولدت لنا عم بنوئيل نسألك اسكولينا تشفي على المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
4: لوكتا سيوس سيمون قدوس قدوس قدوس فصلهم شارة الإنجيل عم القديس مارلو الإنجيلي البشيرة تلميذ الطار بركاته جمعنا أمين.
5: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى موضع خلال مدينة تسمى بيسايدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابله وخطبه مع ملكوت الله والمحتاجون للشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدا يميل فتقدم الليل 12 وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه فاننا ها هنا في موضع كف. فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا اكثر من 5 خبزات وسمكتين لان نمضي نحن ونشتري اطعمه لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال التلاميذ ليتكئوا في كل موضع 50 50. فعلوا هكذا واتكئوهم اجمعين. فاخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر الى السماء وبركه وقسمه واعطى التلاميذ جدا امام الجموع فاكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا مفضل عنهم من الكسر 12 قبة مملوءه.
4: والمجد لله دائما ابدا امين ليكم قول الله بسلام تنوش نمك بخريستوس نمك يوتنا الرسوس نمك يبن بمس اواب جي اوكي يكسو تيمون نينون يا من ذاق الموت بجسد وقت ساعة الخطا امت حواسنا الجسمانيه والمسيح لنا ونجينا فليت وصلي قدامك رفق قولك فهمني لتدخل تلبطي الى حضرتك يا رب كلمتك احييني. يا من اسلم الروح في يدي الاب عندما لقطع الصليب وقت الساعه 9 واديت اللص المطلوب معك للدخول الى الفردوس لا تغفل عني يا الصالح ولا تنزلني انا الضال بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريكا نعمه اسرارك المحييه لكي ما يزقت من احسناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور مشتاق لباك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجنا. يا من ولدت من بتول من أجلنا واحتملت الصلب يا صالح وقتلت الموت بموتك أظهرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله عزيزي قبلت بيديك إذا محبتك للبشر يا صالح اقبل مني شفاعة من أجلنا نجي مخلص الشعب المتواضعا لا تتركنا انقضاء وتسلم من الظهر وتنقض عذاب تنزع عن رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك يعقوب إسرائيل القديس.
2: آمين.
6: أبصر لسه رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أفت شعاع الأرض ما جت مرتعلة لكن القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل يعترف للصلاة صليب وقلنا اليك يا الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترف بأولويتك نصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وابك يا أما العالم فيفرح لقبول الخلاص أما شيء تلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
2: نعظمك يوم النور الحقيقي ومجدك يا ترى عزراء قديسة وردت الإله لأنك وأتينا وخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فاخر الرسل الجديد شهداء تاني الصدقين سبت كنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث قدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة ومن بيلين واحد لا الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق متساوي الاب في جوهر لازمي كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر ومن اجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنى الصلب عن العدل والزبون قالوا وقبر وقام بألم وأتي في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجد يدي حول الأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي البصم الأب نزل الله ونمجده مع الأب والابن الناطق والأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جمع رسولية نعترف عمودية واحدة من مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة

0: القديس والقدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض امرأتين المرد وكرامة الحمد أيها السيد القدوس ارحمنا يا رب إله الكويت كن معنا أنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الدعاء علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا
1: أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: من إكرام المد للثالوث القدوس سلام والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدم

0: كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله واترعف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبض سؤالات وطلبات القديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: في هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافة كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

المقدسات، أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. ويشارك بذات كلمة الآب وحكم الآب والروح القدس للجوهر. أنت هو الخبز الذي نزل من السماء سبقت أن جعلت نفسك حملا بلا أجل حياة العالم، مثل ما جعلت على هذا الخبز وعلى هذه الكأس هذين الموضوعين هذه

0: काल सीने हम लोग के
1: ओ
0: क्योंकि

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، أبي الكهنة والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي، فليكونوا محللين فم الثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الـ12 رسولا، فمن ناظر الله الإنجيل مرقس الرسول طاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقورس، والقديس أثناستوس الرسولي، والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس كيرلس، والقديس باسيس وغوريوس، من أفواه الـ318 مجتمعين بنيقيا، 150 مدينة قسطنطين الثاني بأفسس، فما رئيس كهنتنا البابا المعظم البابا الأنبا تودروس الثاني، فما آباء الكهنة، فما حقارتي، فأنا من مجد اسمك القدوس أيها الآب والابن الروح القدس. إن كنت

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين، فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو ما للرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله. وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا العهد الأفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذي يتقدمون به إلى الله. فإذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قد قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء كهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم إناس بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام على لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمعا أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار هو وسيط أيضا لعهد أفضل الذي تكرر بناموس بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب الموضع الثاني، لأنه يقول لهم دائما: هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا: أعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة بركته علينا أمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى، كما أن طرق نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك. كما أنك تسلك بالحق، ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة، وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفيس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت فسأذكره بأعماله التي عملها، حيث يحزي علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق. وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فمن نفهم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إليه.

0: برقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابة: لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابة يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فرقهما بمافيليا لم يأتي معهما للعمل لا يأخذان معهما. فحصل بينهم مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابة أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الأخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام وكليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى درب والاسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيميثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لاسترا وأيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كان يعرفون أن أباه كان يونانيا. وإذا كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزد كلمة رب تنمو وتكسو وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدس. آمين.
1: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اعلموا يا ابائي واخواتي ان اليوم هو اليوم الحادي عشر من شهر مثل المبارك. احسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن وانتم في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والاثام والذلات من قبل مراحم الرب. يا ابائي واخواتي امين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس الانبا مويسيس اسقف اوسيم. عاش هذا القديس بتولا ودرس علوم الكنيسة ورسم شماسا، ثم مضى وتراه في برية شهيت عند رجل قديس قضى في خدمته 18 سنة، مداوما على الصلاة والصوم متحليا بالاتضاع والمحبة. ولما زاعت فضائله رسموه أسقفا على أوسيم، فصار سيرة فاضلة ورعى رعاية المسيح أحسن رعاية، وكان زاهدا فلم يقتني شيئا في كل زمانه. وقد قاس هذا القديس هو البابا خائيل الأول البطريرك 46 من بطارقة الكرازة المرقسية شدائد عظيمة، وصنع الله على يديه آيات وعجائب كثيرة. ولما أكمل سعيه ووصل إلى شيخوخة صالحة عرف وقت نياحته، فسدع شعبه وباركهم، ثم بسط يديه وصلى وتنيح بسلام بعد أن أقام على كرسي أكثر من 20 سنة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: نبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك.
1: سلام من أجل

نعصون وأمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وتذرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا

موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وكان يستجيب لهم بعمود الغمام.

رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنها ولدت إنسانا في العالم. فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا، ولكني سأراكم أيضا فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانيتان. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب خرجت، خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا. الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن إنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون، وذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي. وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد

0: مبشويس إيريا جني إس أو بنت باي أو بأواي بأواي كاتا ببراني من راتي أنت بخريستوس
1: جيفيس مروت جيفيوت نمشيري نم بابن ما إس أو بتتريا سجي كي بولت نوشت موست أنتي أونس
2: سوفيا ثيوبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أومت مي
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المكان قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: أخطيت يا آباء حلوني، أخطيت يا إخواتي سامحوني، شليني فلوكي تي
1: ايه بيبرو سفكيس توسي.

0: والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس
1: أمين.
0: أدمتاه بظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها.

معاك. طاهر، ما من كلنا اسم كل غش من كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائة السمائية بالمسيح يا

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حق بالحقيقة، مستحق وعادل. أيها الكائن، السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الظهور، والمالك إلى الآن.

0: الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى ما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع قوات المقدسة،
1: أيها الجلوس كيف
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والكرسي.

الذي يقف حولك. الشاروميم الممتلئون أعيونا، والصرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت.

نحن الجلوس الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا من قدساتك، طهرت انفسنا واجسادنا وارواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبنا ميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلامة وكل الأساق فرقسين الذين فيها. وأولا اذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الأساق فالبابا الأنبا تودروس الثاني.
1: يا رب
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصور.

فرح وجه الآري روح حرث وتكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكافي.

سابق الشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة والشهداء ناظر إلى الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذابي الفم والقديس تودوسيوس والقديس ثوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس بازيليوس والقديس أوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس الثاني العجائب والقديس أوروريوس الأرماني والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنيقيا والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسس أبان الصديق العظيم أنبنطونيوس والبار أنبابولا ثلاثة أنبا مقر

مخلصنا الصالح أبانا بابولا الطموح خيال تلميذه وسيد الأبوين قديس الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوا القديس أنبا موسى أهنس كام القس أبانا بدانيال القموس أبانا بسيزورس القس أبانا بابا خمسة بن شركة وتادروس تلميذ أبانا بشنو

القديس البابا كيرلس السادس قديس الأرشدياكون حبيب جرجس كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم

المسلمين الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب نفوس عبيدك. أبانا أبونا يتناور من يوسف، أبونا شنودة كمال، أبونا بيقول مسعد، أبونا فيليساوس فرج حنانيا، حنانيا صبحي، أسامة سامي، رافت ماركو، إبراهيم معوض، سعيد أرمنيوس، نبار فضلي، جبرائيل سايس، أنيس زكي، سامح إليا، جيد صبري، سامي بطرس، توفيق كامل، رافت فاروق، إيفون، إبراهيم معوض، أنيس طلعت، صوفيا صادق، تهاني باسيلي، فيكتوريا نادر، نبيلة نظير، مارسيل صالح، كاميليا شاكر، شنودة، فيكتوريا فهمي، حبيبة رزق. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضانه بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد،

الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا فيه

وهكذا وهكذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام.

فلنشكر الله إلى ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد

يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد، واغفر لنا ذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. أمين.

0: سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسولي، اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبات ودروس الثاني، اذكر يا رب أبين المطارنة والأساقفة والقمامسة والقصوص والشمامسة، اذكر يا رب الخدمة والخدام والمخدومين، اذكر يا رب الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، مرضى شعبك اشفيهم حزان القلوب، عزيهم أولادك الذين تشدوا في ضيق دبر أمرهم، أولادك الطلبة نجحهم، المحتاجين إلى عمل دبر حياتهم، الذين في شدة وفي ضيق دبر أمرهم، حنن قلوب المسيحيين على بعض، حنن قلوب الولاة عليهم، اكتب أسماءنا في سفر الحياة لكي يكون النصيب وميراثا مع جميع قديسيك، اذكر يا رب مصر احفظها، اذكر يا رب السودان اجعل السلام والأمان والطمأنينة والرخاء يحل في كل ربوعه، افتح أبواب الكنائس، فرح المذابح بالذبيحة، اجمع شعبك من الشتات يا رب، نجينا يا إلهنا من الغلاء والوباء والجلاء وسيف الأعداء وقيام الرب. اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها.
1: خلصت حقا، ننصب بخوف الله. امين
2: امين يا رب ارحم يا

وجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والده الاله القديسه الطاهره مريم، وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه على خشبه الصليب المقدسه بارادته وحده عنا كلنا. بالحقيقه اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا.

وبالحقيقة أمين. اتلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة.

في جهاد قوته.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا ظهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

ربي يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: صلي لأجلنا.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

اطلبوا لكي يرحمنا الله ويتراءف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين.

يوم المقدس، وكل أمحتنا وكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سير شعبك وعن هذه الكنيسة وعن ضعف المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن

0: المسيح ناس مصراك محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ الباب. آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، آبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة، آبائنا الخصوص وإخواتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين، وأن يحكل المسيحيين لكي المسيح إلينا أن يحن نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايا.
2: يا رب ارحم.
0: تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا.

فمعضى خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم في الموضع الذي هرب من حزن والكآبة وتنوت في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمضحك غير الكاذبة. هب لهم خيرات معدك ما لم تر عين تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددت يا الله المحب اسمك القدوس. لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان الحق امتوئن أو تفريق بشر ولبسوا جسد وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسين في كل المسكونة من مشارق الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمها كل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم وافر لهم لأنه ليس أحد طار من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أم هم يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم نستحق ملكوت السماوات أما نحن كلنا

0: الرحام. تفضل يا رب تحفظنا في هذا اليوم بغير قطيع مبارك انت رب العباده متجه بركز مقدوس من فتك رحمتك عليك واتكلنا عليك. انا قلت ترجاك انت لا تعطي طنس من المهار الخضار بالله. انت رب تحفظنا كل هذا الكبير مبارك انت رب عدبنا لك مبارك انت رب تامن اخوك مبارك انت رب عن اللي بلك يا رب رحمتك دائما عمال يديك رب لا ترفضها لانك صرت لي ملجا من غير الى غير اضطربت رب قلت ارحمني وخلص فينا قضاه اليك يا رب التجات اليك خلصت علي من اصل مشيئتك لانك انت هو الى عندك ابو الحياه بنورك يا رب نعين النور فلتات رحمتك الذين يعرفونك بارك المستقيم القلوب لك تجب البركه لك لك بغت تمجيد الكروز كان بزبد قدر طرف رب ان يخبر رب حقك في كل ليله قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من بين الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس اكراده دور امام ايصحمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر اسامنا يا رب اغفر ذلاتنا يا رب افتخذ مرضى شعبك الشيء المجد ابانه وقال الذين نرخدهم يا رب نعت فصنعنا بالخطيئة ارحمنا الذي بالخطيئة رب أن يقبل في البطن لك لك المجد والعزة القيم المسلس يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لأتمنى قدك تكون بشيئته كما في السماء خبزنا في ذنوبنا لكن نجينا من الشرير بكريستوس يسود بيش وسامين الليلويا شرنا تنتهي ورسو السازم ربع خير وسيني فيهم تيه مصنوت اسمه اظن بخرسوس
1: اني هو انتني بروس بشي بشوي ها بشيري من ريت انتفكان انو فينا نفول
0: شير سعي تسمين سينان بي ويني طايف مي بخرسوس بنو تيتي بارزين انسوس هو
1: ما تيهو ام بشو سيري اقون انتف ارونين مني نفسي شي انتفكان انو فينا نفول
0: تيه بارسين اسمه ريم تيه سعو تخوص اسو هو بتعبرو تالت سعي تنوت انت بجانس انت تي بترومي
1: عارف رزفة في ناري اقول نار بخريستوس فيت الف وبوس انت فري مطنان بيكو ايفول انت النوفي
0: شيريني اوتي بارسي

0: بأرخ ننفئه انصوت اتقو ينصر خنيطك سيسنا كيريكون افشم شمس امسو ايم افشوي
1: صاري ابنو تيقو قربينا ننف نينف نف متشنيت اتنيتي هنت ميخائيل بنشتنا أرشي أنجلو
0: شفغو كيفو ننجري كربوز حيتن ننطب ميخائيل جيزو فتخد خون

إذا دفتوي مبرز بيتي رزق انت إكليسية تشرب ميزك ابو سيروف ابروف غني وضغط وابو

0: تسلمون وعظمك يا أم النور الحقيقي إنه ما قلنا أفضل كنت سويت له لأنك ولدت لنا مخلص العالم حتى وخلص فرصنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر رزقك للشهداء تريد لصدق كيف سبعك نايد غفران الخطايا نبشر بسر وسط قدوس له واحد نزقل له ونمجده يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب بارك أمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا لعند بلاص البنطي تألم كبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مكان قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبت من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة وخير خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة

0: מוות אסוד בחרסטוס
1: אל פרחו לקי

السلام لك يا ماريا بالعذراء الحقيقية، السلام لك يا ماريا خلاص نوح، السلام لك يا ماريا.

السلام لك يا مريم تهل يا أخو، السلام لك يا مريم ربوة مضافة، السلام لك يا مريم فخرية حوزة، السلام لك.

المحزقي يا للسلام لك يا مريم نعم الضاني يا للسلام لك يا مريم قوتي لي يا السلام لك يا

0: رب عنا يا رب
1: شليل فلوجيتي
2: بيبروزافشين استاذ.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين رسل أطهار مكرمين قائلا بها وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسيك
1: صلوا من أجل إنجيل المقدس
2: يا رب
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا ونذكرهم في الصلوات والدعوات نقدمها لك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا وخدمتنا كلنا
2: هللويا سوتم تشيري أفريز بك أريب أوبشن بيرا وسيب بيترفن

بنوتي بن ستير بن ورترين إسوس بخريسوس مشيري مبنوتي تنقب بيؤو نفشا إني بوفا بنوتي بشنتني أمين.

يوم يسوع متى رفضتم ابن الإنسان فحينئذ تعلمون إني أنا هو ولست أفعل شيئا من ذاتي وحدي بل كما علمني أبي فبهذا أتكلم والذي أرسلني فهو معي ولم يتركني وحدي لأني أصنع في كل حين ما يرضيه وإذ هو يقول هذا آمن به كثيرون وكان يسوع يقول لليهود الذين آمنوا به إن أنتم ثبتتم في كلامي فبالحقيقة أنتم تلاميذي وتعرفون الحق ويجعلكم الحق أحراراً فأجابوا وقالوا له نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط فكيف تقول أنت إنكم تصيرون أحراراً أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية والعبد ليس بثابتين في البيت إلى الأبد وأما الإبن فهو يثبت إلى الأبد فإن حرركم الإبن حقا تصيرون أحرارا أنا أعلم أنكم نسل إبراهيم لكنكم طلبتموني لتقتلونني لأن كلامي ليس بثابت فيكم وما رأيته عند أبي فهذا أتكلم به وأما أنتم فما سمعتموه عند أبيكم فأيه تصنعون فأجابوا وقالوا له أبونا هو إبراهيم قال لهم يسوع لو كنتم أنتم بني إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم وأنتم الآن تطلبون أن تقتلونني إنسان قائل لكم الحق الذي سمعته من الله هذا لم يفعله إبراهيم أنتم تصنعون أعمال أبيكم قالوا له لسنا نحن مولودين من زنا ولنا أب واحد هو الله قال لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني أنا خرجت من الله وأتيت فإن لم آتي من ذاتي وحدي بل هو الذي

0: أبانا
1: الذي في السماوات
0: يتقدس اسمك ذات ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أمين كم بكريستوس إيسوس بن شويس
2: تسكيف لاسيمون تو كريو إكليناتي
0: إنو بيون سو كيري
2: روس خومين سو ميتافوفو آمين
1: إيرني باسي
0: كيتو بنفمة إيسو
1: أيها سيد رب يسوع المسيح لابن واحد وكلمة الله الآب الذي قطع كرب خطايا من قبل إلى مخلص المحيا الذين في فوق تمز القديسين ورس دهار مكرمين وقال لهم اقبل روح القدس من غفرتم لهم خطايا مغفرة من أمسهم سكت الآن أيضا يا سيدنا أنعمت الذين عم فكروا في نسك المقدسة في كل زمان عبيدك رب آبائي اخوتي وضع في هؤلاء المنحن برس المدق المقدس المرزون رحمتك وقت عنا كل خطايا كنا اختار شيء بعلم أنت سيد عرف ضعف البشر كصالح ومحل البشر اللهم أن املأنا بغفر خطايانا باركنا
0: أمين.
1: طهرنا حالنا املأنا من خوفك وقومنا رسمك الصالح وفي القناة الدهدور
0: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين الليلو يا زك سابتري كأيوك أقيب نظماتي كالنكاي كالسوسيون Go and watch your open shot. Jesus, back.

0: Je betania kone evolgo embesmo.
1: De Christus benuti.
0: Amen es esho.
1: يا ملك السلام أعطنا سلامك قرنا سلامك وافنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد بد أمين لو جعلنا مستحقين وقل بشكر أبانا الذي في السماوات
0: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك
1: كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تربة لكن نجي من الشريف بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والآن محبة الله الآب نعمة وحيد ربنا وله مخلصنا يسوع المسيح وشركات ومتركوز تكون مع جميعكم أمين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: رخصاص يوسيوس منفصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا القديس لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر، بركاته على جمالنا. آمين.
1: الآية يا سيد تطلق عبدك بسببك قولك، لأن عليك قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نور تكاليف الأمم ووجد شعبك الصغير.

Martyrus,

0: السلام للتك قبلت من الملك فرح العالم.
1: السلام للتي ولدت خالق الكل السلام التي استحقت أن تدعى أم المسيح.
0: السلام للتي أعطت الخلاص لآدم وحواء. السلام للتي أرضعت عائل كل أحد.

0: خلصتنا.
1: نعظمك يا يوم النور الحقيقي ونمجدك أيتها القديس وليت الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لا واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين.
2: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر. هذا لنا بشر كان كل شيء، هذا أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده ليدين أحياء والأموات الذي ليس ملكين قضاء. نعم بروح القدس الرب المحيي انبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جميع الرسلية، نعترف مع واحدة فرق الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
0: آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السبوات السميع الرحمن مد كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من الاسم القدوس لك رحمتك يا رب ولخطايا سوتيس آمين يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لكن نجينا الشرير بالمسيح يسوع ربنا الآن والآن محبة الله الآب نعمة الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة وهي روح القدس تكون معكم امضوا بسلام سامركم معكم Thank you.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.